0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: في إطار زيارته الرسولية إلى فرنسا، توجه البابا ليون الرابع عشر صباح الاثنين إلى مدينة ميتس، حيث قصد مركز المؤتمرات روبر شومان، وكان له لقاء مع عدد من القادة والمسؤولين الدينيين في البلاد. وجه لهم كلمة أكد فيها أن الحوار بين الأديان يشكل وسيلة لبناء الصداقة والسلام، مع احترام هوية كل تقليد ديني ونبذ العنف باسم الله. كما لفت إلى أن الأديان مدعوة إلى حماية كرامة الإنسان والحياة وخدمة الفئات الأكثر ضعفا ونشر الأخوة والرجاء والسلام، لسيما بين الشبان. قال البابا: أقف بينكم اليوم في ميتس، مدينة الحدود والمعابر، بفرح عميق ولكن أيضا بشعور حي بالمسؤولية الروحية في مركز المؤتمرات الذي يحمل اسم روبر شومان، أحد الآباء المؤسسين للاتحاد الأوروبي. لقد استطاع رجل الإيمان والقناعات هذا أن يحول خطوط الانقسام القديمة إلى جسور رجاء من أجل أوروبا بأسرها، فأصبح سفيرا حقيقيا للوحدة في التنوع. وعلى مثاله، فإن مسؤوليتنا المشتركة نحن الرجال والنساء المنتمين إلى مختلف الأديان هي أن نشهد بأنه وراء الحدود يبقى اللقاء ممكنا دائما، وأنه يمكننا أن نبني الصداقة ونصنع السلام. مضى الحبر الأعظم إلى القول إن الحوار لا ينتقص من هويتنا، بل يعبر عنها ببساطة وصدق من خلال الانفتاح على تنوع الآخر. وكما قال سلفي البابا فرانسيس، إن الحوار بين أشخاص من ديانات مختلفة لا يتم فقط من أجل الدبلوماسية أو المجاملة أو التسامح، وإنما الهدف هو إقامة الصداقة والسلام. ومن قبله كان البابا القديس يوحنا بولس الثاني يعتبر الحوار حاجة متأصلة في طبيعة الإنسان نفسها. وبحسب بول ريكور، فإن الحوار هو الطريق الذي نعترف من خلاله بالاختلاف كوعد لا كتهديد، وهو فن للقاء يحتاج إليه عالمنا كثيرا ويقف على النقيض تماما من العدوان والعنف. هذا ثم قال ليون الرابع عشر: إن التذرع باسم الله لتبرير العنف أو الاضطهاد يشكل تدنيسا لهذا الاسم، فلا شيء مما يشوه كرامة الإنسان يمكنه أن يدعي إلهاما إلهيا أصيلا، وينبغي على الخطاب الديني أن يحث باستمرار على نزع سلاح القلوب والكلمات. وهذا الأمر يحمل كل واحد منا مسؤولية مباشرة لكوننا حراسا لتقاليدنا الخاصة. من ناحية أخرى، تابع البابا قائلا: إذا كانت خصوبة التقاليد الدينية تتجلى أولا في خدمتها للسلام والأخوة، فإنها تتجلى أيضا في قدرتها على حماية الحياة ومرافقتها وخدمتها. إن عظمة الحضارة لا تقاس بنجاحاتها المادية، بل بالطريقة التي تحيط بها بالإنسان وتحميه وترفع من شأنه. إن الأديان هي حارسة الحياة، فهي تؤكد قيمتها المقدسة وتتجلى خصوبتها في حضورها المحب إلى جانب الأشخاص الأكثر هشاشة وضعفاً. وخدمة الحياة تعني إحاطتها بالعناية والحضور والحنان، ولا سيما في أوقات المحنة حتى النهاية. ونحن الذين ننفتح على ما يتجاوز العالم المحسوس، تقع على عاتقنا رسالة تقديم نقاط ارتكاز راسخة ولاسيما للشباب من أجل بناء شركة تحترم كرامة كل إنسان وتثمنها. ختم البابا لوون 14 كلمته قائلا: أيها الأصدقاء الأعزاء، إن الكنيسة تعتبر رفقاء في المسيرة جميع الذين يبحثون بصدق عن الحقيقة والخير والجمال. أشكركم مجددا على قربكم وحضوركم، وليرافقنا صلاح الله اللامتناهي وحكمته، وليعلمانا أن نعيش أكثر فأكثر كأبنائه وكأخوة وأخوات بعضنا لبعض. وهكذا يمكننا أن نكون حيث نعيش صانعي سلام وشهودا لرجاء لا يكف عن النمو في عالمنا. في أعقاب اللقاء مع ممثلي الديانات، شارك البابا في لقاء آخر بعنوان من جذور أوروبا من أجل السلام والوحدة، وألقى مداخلة سلط فيها الضوء على أهمية إحياء جذور أوروبا المسيحية والإنسانية من أجل بناء قارة قائمة على السلام والوحدة والحوار واحترام القانون وكرامة الإنسان. كما شدد على أن مواجهة الحروب والانقسامات والهجرة والتحديات المعاصرة تكون بالتضامن والتعاون والانفتاح على الآخر. قال البابا: نريد اليوم أن نقوم بالفكر برحلة تبدأ من جذور أوروبا لتصل إلى حاضرها وتتطلع نحو مستقبلها. نسأل أنفسنا كيف صاغ تاريخ هذه الأرض التي كان ابنا لها شخصية روبرت شومان، وكيف أسهم هو إسهاما أساسيا في صياغة أوروبا الحديثة إلى أن اعتبر أحد الآباء المؤسسين لها. فقد بدأت أوروبا تدريجيا تكتسب وعيا بذاتها عبر المراحل التاريخية للحضارة الهلينستية والإمبراطورية الرومانية ثم انتشار المسيحية، فاستوعبت مع مرور الزمن ثقافات جديدة من بينها الثقافات الجرمانية والسلافية، حتى شملت مناطق أخذت تتسع أكثر فأكثر. لذلك مضى البابا إلى القول: ينبغي فهم أوروبا بوصفها واقعا ثقافيا وتاريخيا قبل أن تكون واقعا جغرافيا. فالحضارة الأوروبية هي أيضا ثمرة لقاءات امتدت لقرون وإن لم تكن دائما سهلة، غير أنه لفهم هذا التاريخ الطويل لا يمكننا أن نصمت عن أب آخر من أباء أوروبا، القديس بنديكتوس، الذي أعلنه البابا القديس بولس السادس شفيعا لأوروبا في العام 1964، واصفا إياه بأنه رسول السلام وصانع الوحدة ومعلم الحضارة. إن مساعدة الفقراء والمرضى والمسنين وتربية الأطفال والجامعات والمستشفيات والطب والهندسة المعمارية والهندسة وتطور العلوم والقانون وتنظيم المدن والدول نفسها هي مجالات كثيرة في أوروبا تأثرت بعمق بالقديس بنديكتوس ورهبانه. لذلك لا يمكن الحديث عن أوروبا من دون ذكر المسيحية. تابع الحبر الأعظم قائلا: إن الإشارة إلى ما تدين به الثقافة الأوروبية للمسيحية بدلا من أن تكون معيارا طائفيا حصريا تتيح لنا أن نفهم بصورة أفضل أن الانفتاح على المتعالي هو دائما بعد أساسي في تكوين الإنسان ومصدر حي للحضارة. وفي هذا الصدد تكتسب المادة 17 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي أهمية كبيرة، فهي تشجع على حوار مفتوح وشفاف ومنتظم مع الكنائس مع احترام الوضع الذي تتمتع به في الدول الأعضاء وعدم المساس به. فالعلمانية التي تنظم حياة الدول لا تعني فقط الطابع غير الطائفي للمؤسسات المدنية، بل تفترض تعاونا حقيقيا بين الأطراف وكذلك احترام السلطات الحكومية والأوروبية لاستقلال الكنائس وتعزيز حريتها في التنظيم والتعبير والعبادة. ويتعلق هذا الأمر بالعودة إلى مصدر القيم التي تشكل أساس التعايش المدني، أي القيم العالمية للحقوق غير القابلة للانتهاك وغير القابلة للتصرف للشخص، والحرية والديمقراطية والمساواة ودولة القانون. وفي سياق اليوم المتعدد الثقافات يمر أيضا تأكيد عالمية هذه القيم، وهو أمر أساسي لبقائها عبر إعادة اكتشاف جذورنا الخاصة وعبر الانفتاح على الحوار مع الآخر. إنها حاجة اجتماعية وسياسية إلى إعادة اكتشاف الدور المركزي للإنسان وإعطاء مضمون فعلي لكلمات مثل الحرية والديمقراطية والسلام والوحدة. ولهذا الغرض تكتسب دعوة البابا فرانسيس إلى تقدير تعقيد الواقع الأوروبي بكل غنى تقاليده وحساسيته، تكتسب قيمة ثمينة إذ شدد على تحدي الانسجام البناء المتحرر من الهيمنة. تابع لون 14 يقول: إن أوروبا المعاصرة تواجه مرحلة جديدة من تاريخها الطويل في مجال اللقاءات، مع وصول أعداد كبيرة من الرجال والنساء إلى هذه القارة هاربين من ساحات الحروب والاضطهاد، أو باحثين عن حياة أفضل بعيدا عن الفقر والبؤس. فاستقبال شخص ما يعني دمجه كما لو كان فردا من الأسرة، ومنحه إمكانية تنمية مواهبه وقدراته وحساسياته، وكذلك الدخول في روح البيت الذي يستقبله. هذا ثم قال البابا: من المؤكد أن السعي إلى السلام في أوروبا كما في سائر أنحاء العالم لا ينبغي أن يخلط بسلمية ساذجة. إن تعزيز السلام هو عمل فاعل، واليوم علينا أن نسأل أنفسنا: هل نبذل حقا جهودا إبداعية لتعزيز السلام العالمي، أم أننا نحاول ببساطة احتواء نزيف الحرب أو الاستعداد بصورة أفضل للحروب التي نفترض أنها لا تزال آتية؟ بعدها قال الحبر الأعظم: إن القانون الدولي والتعددية يؤكدان المساواة الفعلية بين الدول في علاقاتها المتبادلة، ويشكلان أفضل ترياق لإرادة الهيمنة التي تقف وراء كل نزاع. واليوم تصبح العلاقات الإنسانية والعلاقات بين الدول أكثر همجية على نحو متزايد، وتحتقر قيمة الكلمة المعطاة، بل يتم التباهي بالكذب والخداع. وبإمكان أوروبا أن تضع حدا لهذه الدوامة بفضل احترامها للآخر، وهو الاحترام الذي استطاعت أن تنميه وتحافظ عليه، إذ أثبتت بصورة واسعة خلال السنوات 80 الأخيرة أنه من الممكن الدفاع عن الآراء والمطالب والمصالح المتباينة من خلال اللقاء بدلا من الصدام. في ختام كلمته قال البابا: أفكر في الشباب المدعوين إلى بناء أوروبا اليوم والغد، وأقول لهم: تحلوا بالشجاعة لكي تعيشوا بمسؤولية رسالة بناء السلام. لا تخضعوا لمنطق العنف والاضطهاد، لا تخافوا من تكوين أسرة ومن إنجاب الأطفال ومن الدفاع عن كرامة كل إنسان منذ اللحظة الأولى في رحم أمه وحتى النفس الأخير. كونوا بناة للجماعات، ومعكم ستواصل أوروبا الراسخة في جذورها ازدهارها وإلهام العالم بأسره.
2: في إطار زيارته الرسولية إلى فرنسا، توجه قداسة البابا لاون 14 إلى مدينة ميتس للاحتفال بالقداس الإلهي في كاتدرائية القديس استيفانوس. وللمناسبة ألقى الأب الأقدس عزة رحب بها بضيوفه وقال: يسرني جدا أن نترأس هذه الذبيحة الإلهية التي نكل فيها إلى الرب مسيرة جماعة أبرشية ميتس ومسيرة أوروبا بأسرها في هذه الأرض التاريخية على نهر موزيل. تابع الأب الأقدس يقول: في القراءة الأولى يتحدث النبي إشعياء عن مجيء ملكوت الله بمصطلحات الحق والعدل والسلام، ويستعين بثلاث صور: الصحراء والحديقة والبيت. في الصحراء مكان التقشف والصمت، يقام الحق، أي الشريعة التي تساعد الإنسان على السير في طريق الخير. هذه الصورة الصارمة تذكرنا بأهمية الجوهر والبساطة، اللذين يتيحان لنا أن نعطي الأشياء قيمتها الصحيحة وأن نتربى في الوقت عينه على التخلي والتضحية. أضاف قدسة البابا يقول: أما الصورة الثانية فهي الحديقة حيث يسود العدل، فإذا كانت الصحراء مكان الجوهر والبساطة فالحديقة هي مكان الجمال. هناك ماء وتنفتح البذور وتنبت البراعم وتنفتح الأزهار كل منها بنعمتها الخاصة، وهذا هو ثمر الحياة المستقيمة التي تتيح للإنسان أن يحقق ذاته تحقيقا كاملا إذ يلتزم بحرية بمخططات الرب. تابع البابا يقول: والصورة الثالثة هي البيت، مكان السلام. ونلاحظ أنه إذا كانت الصحراء والحديقة سياقين تسود فيهما مبادرة الله الذي يجعل النبات ينبت وينمو، فإن بناء البيت يتطلب في المقابل إسهاما أكثر مباشرة وأهمية من جانب الإنسان بتوظيف قواه وكفاءاته ومن خلال جهد مشترك أشبه ما يكون بعمل في ورشة بناء. وهكذا فإن السلام هو عطية من الله يتطلب جوابا من البشر وفي جهد مشترك. فالبيت في نهاية المطاف ليس مجرد بناء من الحجارة، بل هو مكان للحضور للإنساني والمحبة. ومن هذا المنطلق تذكرون الكلمة النبوية بأن الوئام في عالم مطبوع بالحدود لا يبنى إلا بالمحبة التي تعرف كيف تتقاسم الأفراح والآلام، كيف تشجع وتغفر من دون حسابات أو حدود كما في العائلة. هذا ما يحدثنا عنه أيضا الإنجيل الذي سمعناه للتو. ففيما نشهد اليوم في العالم الكثير من العنف والتلاعب والتعالي على مستويات مختلفة، يعلمنا يسوع كيف نحول الصحراء إلى واحة، وكيف نغرس الحدائق ونبني البيوت، ويدلنا على الطريق الذي يمر عبر المغفرة والرحمة وسعة القلب. قد تبدو هذه الكلمات لبعض الناس علامة ضعف أو ربما استسلاما أمام الشر، لكنها ليست كذلك إطلاقا. فلننظر إلى داخلنا في العمق ولننظر من حولنا، ماذا تنتج في العالم وفي ذواتنا مواقف مثل الانتقام وردع الصاع ساعين والرفض؟ وأي مستقبل للبشرية توحي به العلاقات والأنظمة المطبوعة بالمنطق القاسي الذي تولده هذه المواقف؟ أنتم أبناء هذا الأرض الذي مزقتها في الماضي صراعات بين الأخوة، تعرفون جيدا أن ليس صحيحا أن من ينتقم هو أقوى من الذي يغفر، وليس صحيحا أن من لا يتنازل هو أقوى من الذي يسعى إلى المصالحة، وليس صحيحا أن من يغادر وهو يصفق الباب وراءه هو أقوى من الذي يبذل جهد السير مع الآخرين. وليس من قبيل الصدفة أن يعرف القديس أغسطينوس سلام المدينة السماوي بأنه شركة متناغمة فيها يتمتع البشر بالله، وفيه يتمتع بعضهم ببعض، ويتحدث أيضا عن السلام بين البشر كثمرة طمأنينة النظام، حيث يعترف كل إنسان في الآخر بكرامة ودور فريدين ومقدسين يحترمهما. تابع الأبو الأقدس يقول: إن كنيستكم المحلية التي تحفظ الإرث الفريد لحوار خصب بين المجتمع المدني والإيمان بحكم وضعها الخاص، تتحمل مسؤولية أن تكون مختبرا حيا لهذه الأمانة. ولم يكن الحفاظ على الأمانة لهذه الركائز أمرا سهلا حتى بالنسبة للذين سبقونا، ومع ذلك وبالثبات والمثابرة تركها لنا آباؤنا إرثا ثمينا ككنوز ينبغي لنا بدورنا أن ننقلها للأجيال المقبلة، وقد أغنيناها بخبرتنا وبقيمة جهودنا وبقصص حياتنا، وفي هذا نجد رمزا لهويتنا ككنيسة. فنحن أيضا نستخدم هيكليات لا معنى لها إلا بمقدار ما تساعدنا على حمل نور الإنجيل إلى العالم. فلولا هذه النوافذ الزجاجية لما كانت نوافذ كاتدرائية القديس استيفانوس لتكون أكثر من مساحة تغمرها إضاءة ساطعة مبهرة. أما مع النوافذ الزجاجية فهي تصبح كتبا تجمعنا لكي نتذكر قصصا رائعة حافلة بالبطولة والخير والرحمة والمحبة والجمال الأخلاقي. ونحن مدعوون بدورنا لأن نكون شهودا أسخياء وشجعانا لها. وختم قداسة البابا لاوون الرابع عشر عزته بالقداس الإلهي في كاتدرائية القديس استيفانوس وقال: هذه هي الأمنية التي تقاسمها معكم بامتنان وثقة في ختام زيارتي إلى فرنسا من أجل جماعتكم في ميتس، المدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى أن تكون منارة رجاء لهذا البلد ولأوروبا وللعالم، موكلا إياها إلى صلوات العذراء مريم وقديسيكم شفعائكم.
0: في أجواء مفعمة بالخشوع والرجاء شارك قداسة البابا لاوون الرابع عشر مساء الأحد 27 من أيلول سبتمبر في صلاة المسبحة الوردية ومسيرة الشموع في مزار سيدة لورد خلال زيارته الرسولية إلى فرنسا. وبينما سار آلاف الحجاج والمرضى حاملين الشموع ومتحدين في الصلاة والترانيم، اختتم البابا المسيرة بكلمة روحية دعا فيها إلى التمسك بنور الرجاء، مستلهما حضور مريم العذراء نجمة البحر التي تقود أبنائها وسط عواصف الحياة نحو المسيح وميناء السلام. وفي كلمته وجه البابا رسالة خاصة إلى المرضى، مؤكدا أن آلام الزمن الحاضر لا تقاس بالمجد الآتي، ودعا جميع الحجاج إلى رفع أنظارهم نحو العذراء مريم أم يسوع وأمنا والثقة بشفاعتها، لكي يبقى نور الإيمان والرجاء مضيئا في حياتهم ومفتوحا على وعود الحياة الأبدية. قال البابا لوون الرابع عشر: نجتمع هنا هذا المساء لنلبي الطلب الذي وجهته العذراء مريم إلى الكهنة بواسطة القديسة برناديت ليأتوا إلى هنا في مسيرة. ما أروع أن نرى شعب الله المؤمن جيلا بعد جيل يستجيب بمحبة وثقة لدعوة العذراء مريم الحانية، وما أشد عزاءنا حين نسمع المسيحيين ينشدون التراتيل المفعمة بالحماسة والإيمان ويسيرون والشموع في أيديهم نحو أمهم السماوية، الأم التي وهبنا إياها يسوع على الصليب. أشكر الرب لأنني أستطيع بدوري أن ألبي هذا المساء نداء أمنا فأصير حجا بين الحجاج. تابع الأب الأقدس يقول: إن هذا النور الذي يقودنا ويجذبنا هو نور الرجاء الذي لا يتخلى عنا أبدا، حتى فيما نسلك درب هذه الحياة التي غالبا ما تكون حافلة بالمحن، لكنها مشبعة منذ الآن بفرح معرفتنا بأننا أبناء الله، أحبنا يسوع وخلصنا. إن المرضى هم شهود مميزون لهذا التجلي الجديد للحياة من خلال الإيمان والمحبة لله وللقريب. لابد من أن نأتي إلى هنا لنشارككم هذه المسيرة أيها المرضى الأعزاء لكي ندرك حقيقتها إدراكا كاملا. وكما قال البابا بيوس الثاني عشر: لم يرى قط في زاوية من زوايا الأرض مثل هذا الموكب من الألم، ولم يرى قط إشعاع مماثل من السلام والطمأنينة والفرح. أضاف الحبر الأعظم يقول: وإذا كان مثل هذه المعجزة ممكنا، أي أن ينبع الهدوء والفرح من قلب المحنة، فلأن الله يمنحنا نعمة أن ندرك الحضور المحيي للمسيح القائم من بين الأموات الحاضر بيننا. هو يعطينا أن نرفع أنظارنا نحو مستقبل أبعد يتجاوز أفقنا الأرضي، نحو مستقبل من السعادة اللامتناهية في الله، ونحن واثقون من بلوغه إذا ثبتنا في الإيمان والمحبة. ولهذا الغرض يشجعنا القديس بولس قائلا: إن آلام الزمن الحاضر لا تعادل المجد الذي سيتجلى فينا. احتفظوا دائما بهذه الكلمات الذهبية في قلوبكم أيها المرضى الأعزاء: إن آلام الزمن الحاضر لا تعادل المجد الذي سيتجلى فينا. تابع الأب الأقدس يقول: لذلك نحن مدعوون إلى المثابرة في مسيرتنا مرة بعد مرة ما دامت تعطى لنا أيام حياتنا في هذا العالم الذي تتقدمنا فيه مريم، وسنركض بثقة نحوها هي التي يشرق حبلها بلا دنس كمنارة في الليل، هي علامة انتصار المحبة والخير والله الذي يمنح عالمنا الرجاء الذي يحتاج إليه. في هذا المساء لنرفع أنظارنا نحو مريم المجيدة والإنسانة، ولنسمح لها بأن تقودنا إلى الله الذي هو المنتصر. أضاف الحبر الأعظم يقول: أنا سيدة الحبل بلا دنس، هكذا بالضبط عرفت مريم عن نفسها هنا بكل تواضع، وهي شاكرة لله على الامتياز الفريد الذي نالته والذي يمثل لنا فجر الخلاص. وبفضل استحقاقات آلامه وقيامته أراد يسوع أن يحفظ أمه من كل أثر للخطيئة الأصلية، فجعلها حواء الجديدة التي لن يكون للشيطان عليها أي سلطان، ومنها يبدأ كل شيء من جديد، وبفضلها يعود كل شيء ممكنا للعالم ولكل واحد منا. تابع الأب الأقدس يقول: ولهذا السبب فإن عونها وشفاعتها ليس أمرا ثانويا بالنسبة إلى المسيحي الذي يريد أن يقبل نعمة الفداء التي حصل عليها بدم يسوع وأن يجاهد ضد الشر. إنها نجمة البحر ستيلا ماريس التي تسعفنا في الضيقات، كما عبر عن ذلك القديس برناردوس خير تعبير: أنتم يا من تدركون أنكم في مد هذا الدهر وجسره لا تسيرون على اليابسة، بل تسبحون في بحر بين العواصف والزوابع. حدقوا إلى هذه النجمة حتى لا تهلكوا، وإن أنتم اكتفيتم أثرها فلن تضيعوا، أو استغثتم بها فلن تيأسوا، أو تأملتموها فلن تضلوا. فبعونها لا خوف عليكم، وتحت حمايتها لا خطر عليكم، وفي إثرها لن يدرككم العياء، وإن هي رضيت عنكم بلغتم ميناء السلام. وخلص البابا لون 14 إلى القول: أيتها العذراء الطاهرة، اجعلي هذا النور الذي نحمله في أيدينا هذا المساء لا ينطفئ أبدا في حياتنا، بل ينير المستقبل ويفتحنا منذ اليوم على وعود الحياة الأبدية.
1: بهذا أيها المستمعون الكرام نصل إلى ختام برنامجنا العربي استمعتم إليه من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: في ختام زيارته الرسولية إلى فرنسا التي امتدت 4 أيام وشملت باريس ولورد وميتس، وصف البابا لون 14 الرحلة بأنها غنية بالكثير من البركات، بل أنها بدت له في بعض لحظاتها أشبه بالمعجزات، ولاسيما في لورد حيث اختبر عن قرب قوة حضور الله في حياة المرضى والمتألمين والمسنين وذوي الإعاقة والمهمشين. وقال إن ما رأه هناك أظهر له كيف تستطيع النعمة أن تلمس القلوب وتغير الحياة وتعيد إلى الإنسان كرامته. وفي حديثه إلى نحو 80 صحفيا كانوا يرافقونه على متن الطائرة في رحلة العودة من ماتس إلى روما، شكر البابا ممثلي وسائل الإعلام على عملهم خلال الأيام 4، مشيرا إلى كثافة البرنامج، وقال إنه شعر شخصيا بأنه مبارك جدا لأنه أتيح له أن يزور فرنسا، وبصورة خاصة أن يلتقي الشباب ويشجعهم. وتوقف البابا لون 14 عند اللقاء الذي جمعه في ملعب فرنسا ب80,000 شاب، معتبرا أن ما ميز ذلك المساء كان الحماس والفرح والرجاء الذي عبر عنه الشباب. وقال إنهم في الوقت عينه تلقوا هم أيضا هذا الرجاء ليتمكنوا من نقله إلى الآخرين. ومن هذا المنطلق رأى أن الزيارة كانت فرصة للكنيسة لكي تصغي إلى الأسئلة التي يحملها الأشخاص وتعلن الإنجيل في قلب التحديات التي تواجه المجتمعات الأوروبية. وفي رده حول سؤال حول الاعتداءات الجنسية داخل الكنيسة، ولاسيما بعد لقائه 7 من الضحايا، أوضح البابا أنه طلب منهم أن يساعدوه في نقل استعداده واستعداد الكنيسة إلى جميع الضحايا للاستماع إليهم ومرافقتهم في طريق الشفاء، مع الاعتراف بالألم العميق الذي تركته الاعتداءات في حياتهم. وأوضح أن عددا من الضحايا تحدثوا عن الطابع المنهجي للاعتداءات، لكنه فضل شخصيا استخدام تعبير أكثر تمييزا، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات الكنسية تصرفت في بعض الحالات بطريقة مسيئة بوصفها نظاما أو مؤسسة، وشدد على أن الاعتداء الجنسي هو قبل كل شيء مشكلة إنسانية، لكنه عندما يقع داخل الكنيسة يكتسب بعدا إضافيا، لأن حياة الإنسان الإيمانية قد تجرح بعمق بل قد تدمر أحيانا. ومن هنا أكد أن الكنيسة تتحمل مسؤولية خاصة في مرافقة الضحايا ومساعدتهم على السير نحو الشفاء، معتبرا أن الاعتراف بالمسؤولية لا ينفصل عن ضرورة توفير مسار حقيقي للاستماع والمرافقة واستعادة الكرامة. وتناول البابا أيضا قضية نهاية الحياة في ضوء النقاش الذي تشهده فرنسا وعدد من البلدان الأوروبية حول القوانين المتعلقة بالمساعدة على الموت والقتل الرحيم، وأوضح أن حديثه عن الدفاع عن الحياة لا يعني تدخل الكنيسة في السياسة أو تجاوز مبدأ الفصل بين الكنيسة والدولة. وأشار إلى أن الكنيسة عندما تتحدث عن الحياة أو عن قضايا التعليم الاجتماعي لا تمارس السياسة، بل تسعى إلى تطبيق الإنجيل على حياة الإنسان. وقال إنه ذهب إلى فرنسا أساساً لكي يكرز بالإنجيل ويعلن البشرى السارة، مستشهداً بكلمات يسوع المسيح: أنا الطريق والحق والحياة. وأكد أن الدفاع عن الحياة هو مبدأ راسخ في تعليم الكنيسة، وأن النقاش حول نهاية الحياة يتطلب النظر إلى قيمة الإنسان حتى في المرض والإعاقة والألم. وفي لورد بحسب البابا يكتشف كثيرون أن حياتهم تبقى ذات معنى مهما كانت ظروفهم، وأن الكنيسة تريد أن تكون قريبة منهم وأن تؤكد قيمة الحياة وكرامة كل إنسان. ومن القضايا الاجتماعية التي حضرت في المؤتمر الصحفي أزمة السكن في ظل ارتفاع تكاليف المساكن والمضاربات العقارية التي تدفع كثيرا من الأشخاص ولا سيما الشباب والمسنين إلى فقدان القدرة على تأمين منزل. وردا على سؤال حول حالة امرأة مسنة وذات إعاقة أخرجت من منزلها في مدريد بعد عدم قدرتها على دفع الإيجار، قال البابا ليون الرابع عشر إنه لا يعرف تفاصيل القضية، لكنه رأى فيها مثالاً على ضرورة البحث عن حلول أكثر عدالة، ودعا إلى تعاون الجيران والرعاية والأبرشيات والدولة، متسائلاً كيف يمكن لنظام اجتماعي أن يسمح بوصول شخص مسن فضلاً عن كونه من ذوي الإعاقة إلى مثل هذا الوضع. وقال إن مشكلة السكن لا تستطيع رعية أو أبرشية أو الكنيسة وحدها حلها، لأنها تحتاج إلى معالجة أوسع، داعياً السلطات والقادة السياسيين إلى البحث في الأسباب البنيوية للأزمة وعدم الاكتفاء بالتدخل عند وقوع حالات الطوارئ. وكانت الحرب في أوكرانيا وضرورة العودة إلى طريق الحوار من أبرز الملفات التي تناولها البابا، وعاد التأكيد على مبادئ العقيدة الاجتماعية للكنيسة الرافضة للعنف والكراهية والتسلح المتزايد، محذراً من أخطار استمرار الاستثمار في الصناعة العسكرية في وقت لا تزال فيه شعوب كثيرة تعاني الجوع ونقص المساكن والبطالة. وقال إن زيادة الإنفاق على الأسلحة لا تؤدي إلا إلى تصعيد التوتر، بينما المطلوب هو البحث

0: على محمل الجد، ورأى أن المخاطر المحتملة لهذه التكنولوجيا لا ينبغي التقليل منها أو تجاهلها، داعياً إلى حوار يجمع القادة السياسيين وقادة شركات التكنولوجيا والمنظمات الاجتماعية والخبراء من أجل دراسة ما يحدث حالياً وما يمكن أن يحدث مستقبلاً. وأشار البابا إلى أن الكرسي الرسولي قد أنشأ لجنة خاصة بالذكاء الاصطناعي بهدف تنسيق دراسة هذه التكنولوجيا واستخداماتها والنظر في فوائدها ومخاطرها، كما لفت إلى أن صدور الرسالة العامة الإنسانية الرائعة فتح الباب أمام اتصالات كثيرة مع أشخاص مهتمين بهذه القضايا، وأكد أن المطلوب هو مواصلة الحوار والبحث عن ضوابط تضمن ألا يصل الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة يستطيع فيها تدمير البشرية أو إقصاء الإنسان من القرارات التي تمس حياته ومستقبله. ومع ذلك عبر عن تفاؤل حذر، معتبرا أن هناك عددا كافيا من الأشخاص المستعدين للتعامل مع القضية بجدية وبعيدا عن صراعات النفوذ والمنافسة على من يسبق إلى تطوير التكنولوجيا. وفيما يتعلق بألمانيا، قال البابا إنه تلقى دعوة لزيارتها وأنه يأمل أن يتمكن من القيام بذلك، لكنه أوضح أن لا برنامج محددا لهذه الزيارة حتى الآن، وأن الرحلة الوحيدة المحددة حاليا للعام المقبل هي مشاركته في اليوم العالمي للشباب في كوريا. وردا على الحديث عن تراجع أعداد المؤمنين في ألمانيا وصعود الأحزاب والتيارات المتطرفة، استعاد البابا تجربة فرنسا خلال الأيام الأربعة، مشيرا إلى أن الحديث عن تراجع الكنيسة قيل في الماضي أيضا عن فرنسا، لكن ما شاهده خلال زيارته أظهر وجود أشخاص كثيرين ما زالوا يبحثون عن الإيمان ويعيشونه، وأكد أنه يأمل في مواصلة العمل مع قادة الكنائس في ألمانيا وفي البحث عن طرق للاستجابة للتحديات التي تواجه المجتمع والكنيسة هناك. كما أشار البابا إلى ضرورة دراسة العلاقة المحتملة بين صعود بعض الجماعات اليمينية المتطرفة وبعض أشكال التدين، موضحاً أن قادة الكنيسة الكاثوليكية والبروتستانتية في ألمانيا أكدوا أن توظيف المسيحية لتبرير الكراهية والانقسام لا يمثل تعبيراً أصيلاً عن الإيمان المسيحي. وشدد البابا في المقابل على أن قيم الإنجيل تقوم على الفهم والرحمة والمرافقة، داعياً إلى الوصول إلى أصحاب الإرادة الصالحة وتشجيعهم على المشاركة في الحياة العامة والسياسة من أجل الخير العام، بعيداً عن الأفكار المتطرفة التي يمكنها أن تؤدي إلى مزيد من الانقسام والضرر. وهكذا أنهى البابا لاون 14 زيارته الفرنسية برسالة تجمع بين الإيمان والقضايا الإنسانية والاجتماعية والدولية: الدفاع عن كرامة الإنسان، حماية الحياة، الإصغاء إلى الضحايا والمهمشين، مواجهة أزمة السكن ورفض منطق الحرب وسباق التسلح، والدعوة إلى حوار مسؤول حول الذكاء الاصطناعي ومستقبل المجتمعات. وفي كل هذه الملفات أعاد البابا التأكيد على أن الكنيسة تريد أن تواصل رفع صوتها لا باعتبارها قوة سياسية، بل انطلاقا من الإنجيل والقيم التي ترى فيها طريقا لخدمة الإنسان والسلام والرجاء.
1: وجه الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان دعوة إلى المجتمع الدولي لإعادة بناء الثقة من خلال الحوار والعدالة واحترام القانون الدولي، وليس باللجوء إلى القوة، وذلك خلال كلمته يوم 26 من أيلول سبتمبر في المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ونقل الكاردينال تحيات البابا لاون 14 موضحا أن شعار هذا العام إعادة بناء الثقة، إدارة التحول، منظمة أمم المتحدة في خدمة الجميع، يمثل إملاء أخلاقيا وسياسيا عاجلا. وأكد الكاردينال بارولين أن أي مؤسسة دولية بغض النظر عن أطرها القانونية تحتاج إلى الثقة المتبادلة بين أعضائها لتكون فعالة، مشيرة إلى أن هذه الثقة تتغذى أيضا بالالتزام بصون الكرامة الإنسانية. وشدد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان على مواقف البابا المتكررة بشأن السلام والعدالة والحقيقة كمبادئ أساسية للدبلوماسية، كما ذكر بدعوة البابا لاون 14 للانتقال من ثقافة القوة إلى ثقافة تفاوض حقيقي، ويصبح فيها الحوار والدبلوماسية الوسيلتين الطبيعيتين لحل النزاعات. وأوضح أن السلام ليس مجرد كلمة سلبية، بل يتطلب الحقيقة والعدالة، ويجب أن يبنى من خلال جهود صبورة تهدف إلى إقامة علاقات عادلة داخل الأمم وفيما بينها. ورأى الكاردينال

0: أن التفاوتات والإقصاء وانتهاكات حقوق الإنسان وعدم الاعتراف بالآخرين كإخوة وأخوات هي العوامل التي تسهم في نشوب النزاعات. بناء عليه حث على بذل جهود متجددة لنزع السلاح، مؤكدا أن المخاوف المشروعة المتعلقة بالدفاع الوطني لا ينبغي أن تتحول إلى سباق للتسلح. وركز جانب كبير من الكلمة على التحول التكنولوجي ولا سيما الذكاء الاصطناعي، وأشار أمين السر إلى أنه في عصر يواجه خطر تقليص الإنسان إلى مجرد مستهلك أو بيانات أو أدهات، يصر البابا على أن الشخص البشري يظل هو المقياس لكل تقدم. وسلط بارولين الضوء على القضايا الأخلاقية التي تطرحها أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، مشددا على أن المسؤولية استخدام القوى لا يمكن نقلها إلى الآلات، ولا يمكن تفويضها لعمليات غامضة أو مؤتمتة، بل يجب أن تظل تحت سيطرة بشرية فاعلة وواعية ومسؤولة. وأضاف أن الكرسي الرسولي يدعم إطارا دوليا ينظم سباق التسلح التكنولوجي مع ضمان المسألة وحماية المدنيين، إذ يجب أن تحترم التكنولوجيا أسبقية الشخص البشري، مما يتيح للضمير والحرية الإنسانيين توجيه التطور التكنولوجي وتحديد حدوده. كما تناول الكاردينال بارولين عدة نزاعات قائمة مطالبا بالوقف الفوري للأعمال العدائية والعودة إلى الخيار الدبلوماسي. ففيما يتعلق بأوكرانيا، ذكر أنه بعد أكثر من 4 سنوات من الحرب لا يزال عدد الضحايا في ارتفاع، مؤكدا أن السلام لا يمكن تأجيله وأن السلاح يجب أن يسكت والقصف يجب أن تتوقف، داعيا إلى دعم وقف إطلاق النار فوري وكامل وفعال. أما بخصوص الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فقد جدد الكرسي الرسولي دعوته لإنهاء العنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية. كما عرب الكاردينال عن قلقه إزاء الأزمة الإنسانية في غزة، مشيرا إلى الدمار الشامل والنزوح الجماعي والنقص الحاد في الموارد، حيث وحث المجتمع الدولي على العمل للوصول إلى حل الدولتين من أجل تحقيق سلام عادل ودائم. وتطرق أيضا إلى النزاعات والأزمات الإنسانية في منطقة الخليج وميانمار والسودان وجنوب السودان والصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق وفنزويلا وهايتي ومناطق أخرى، مناشدا مرارا وتكرارا تغليب الحوار والمساعدات الإنسانية والمصالحة واحترام الكرامة الإنسانية. وبالعودة إلى موضوع الجمعية العامة، قرر الكاردينال بارولين بأن الدبلوماسية متعددة الأطراف تمر بأزمة مما يستدعي تعاونا دوليا متجددا، وأضاف أن أزمة العمل متعددة الأطراف لا تقلل من أهميته، مشددا على ضرورة وجود الإرادة للدفاع عن العدالة بدلا من اللجوء إلى العنف، والدفاع عن سيادة القانون بدلا من الخضوع للهيمنة، واختيار السلام بدلا من الدمار.
1: في ظل تصاعد أعداد النازحين قسرا حول العالم، تحيي الكنيسة اليوم العالمي للمهاجر واللاجئ للسنة 12 بعد 100 تحت عنوان حتى واحد من هؤلاء الأطفال، في دعوة إلى تسليط الضوء على الأطفال الذين يعيشون تجربة الهجرة أو الفرار، والتأكيد على أن حماية الطفل وكرامته يجب أن تتقدم على أي حسابات أو اعتبارات أخرى. في رسالته بهذه المناسبة، يشدد البابا ليون 14 على أن الإنجيل يدعو إلى عدم إجراء الحسابات عندما يتعلق الأمر بالإنسان، مؤكدا أن كل طفل وكل إنسان لديه كرامة. ويرى الحبر الأعظم أن التعامل مع طفل مهاجر يستدعي عملا من الإنسانية والإيمان، لأن الإنسان يستطيع من خلال الطفل أن يستقبل المسيح ويلتقي به. ويشير البابا إلى أن الأطفال المهاجرين واللاجئين يكونون غالبا أكثر عرضة للاختفاء من أنظار المجتمع، خصوصا عندما يكونون من دون بالغين قادرين على حمايتهم ومساندتهم. ومن هنا يؤكد ضرورة معالجة الأسباب التي تدفعهم إلى الفرار من بلدانهم الأصلية، وفي مقدمتها الحروب والفقر والعنف والكوارث البيئية، إلى جانب توفير الحماية والاستقبال لهم في بلدان العبور والوصول. وجدد الحبر الأعظم مؤخرا دعوته إلى تحمل المسؤولية المشتركة تجاه هؤلاء الأطفال، مؤكدا أن الجميع معنيون بحياتهم وأنهم بحاجة إلى أن يكونوا دائما موضع حماية ومساعدة. وتأتي هذه الدعوات في وقت تظهر فيه الأرقام حجم الأزمة العالمية، فوفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تجاوز عدد الأشخاص الذين نزحوا قصرا حول العالم 117 مليون شخص، أي ما يعادل نحو شخص واحد من كل 70 شخصا على كوكب الأرض. ويشكل الأطفال قرابة 40% من هؤلاء اللاجئين، ما يعني أنهم يتحملون عبئا يفوق نسبتهم من إجمالي السكان. وخلال ندوة نظمتها هذا الأسبوع دائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة ضمن الحملة الخاصة باليوم العالمي للمهاجر واللاجئ، شدد ديلان كوربيت المدير التنفيذي لمعهد الأمل الذي يعمل على الحدود بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، شدد على أن الأطفال يتحملون جزءا غير متناسب من تداعيات النزوح والهجرة. وهذه الأرقام لا تتحدث عن ظاهرة مجردة، بل عن أشخاص اقتلعوا من بلدانهم ومنازلهم. فمن السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أوكرانيا وأفغانستان، ومن مناطق الشرق الأوسط التي أنهكتها الصراعات والحروب وصولا إلى ميانمار، يواصل ملايين الأشخاص الفرار بحثا عن الأمان، هربا من الحروب والفقر والعنف والكوارث البيئية. في هذا السياق يذكر لوون 14 بأن المهاجرين ليسوا مجرد أرقام أو ملفات، بل هم أشخاص لديهم عائلات ومنازل تركوها خلفهم، ولديهم أحلام لا يحق لأحد أن يحتقرها. وكان البابا قد أكد هذه الفكرة خلال زيارته إلى إسبانيا في حزيران يوليو الماضي، في لقاء مع مهاجرين في ميناء أرغو بيكن في جزيرة غران كاناري. وتتخذ المناسبة أيضا بعدا إنسانيا وروحيا، فقد كتب رئيس مؤسسة ميغرانتس التابعة لمجلس أساقفة إيطاليا، رئيس أساقفة باليرمو المطران كورادو لوريتشي، كتب أن الفقير والمتألم والطفل لا ينبغي أن يكونوا موضع بحث عن تفسيرات أو دوافع خفية، بل ينبغي استقبالهم أولا وقبل كل شيء. ورد سيادته أيضا على الانتقادات التي تواجهها الجماعات المسيحية عندما تتحدث عن استقبال المهاجرين، معتبرا أن موقف الكنيسة يستند إلى رسالتها الإنجيلية وليس إلى حسابات سياسية. هذا وقد أعدت مؤسسة ميغرانتس لهذه المناسبة مجموعة من القصص والمواد الإعلامية لتسليط الضوء على أوضاع المهاجرين واللاجئين. هذا وتشهد المناسبة أيضا تنظيم فعاليات في عدد كبير من الأبرشيات حول العالم، وذلك بهدف تحويل الرسالة العامة إلى مبادرات محلية. ويؤكد الكرسي الرسولي أن حماية كرامة الإنسان ليست مسؤولية المؤسسات العامة وحدها، بل هي أيضا مسؤولية المجتمع المدني والكنيسة وكل أفراد المجتمع. أما في إيطاليا فتحيي الكنيسة المناسبة بشكل رمزي في مدينة سيينا، حيث ترأس الكاردينال أوغوستو باولو لويجي رئيس أساقفة سيينا القداس في بازيليك القديس برناندينو صباح الأحد الفائت. وبهذه الطريقة تضع هذه المناسبة الأطفال في قلب مسألة الهجرة والنزوح، وتدعو إلى النظر إليهم بعيدا عن لغة الأرقام، باعتبارهم أشخاصا يحتاجون إلى الحماية والرعاية وإلى معالجة الأسباب التي دفعتهم إلى ترك أوطانهم. وفي رسالة هذا العام تتكرر فكرة أساسية، ألا وهي أنه لا ينبغي أن يكون عدد الأطفال أو حجم الأزمة مبررا لتجاهل أي طفل، لأن كرامة الإنسان لا تقاس بالأرقام.
2: عقد يوم السبت الماضي 26 من أيلول سبتمبر في بودابست اللقاء السنوي للطفولة المرسلة الذي ينظمه العمل البابوي للطفولة المرسلة في المجر، وذلك بالتعاون مع الأمانة الدولية للعمل البابوي للطفولة المرسلة. وقد تمحور اللقاء حول شعار محبة المسيح تجمعنا، ذلك كما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء. وقد شارك في اللقاء السنوي للطفولة المرسلة أكثر من 100 طفل. ولمناسبة اللقاء السنوي للطفولة المرسلة الذي عقد يوم السبت الماضي 26 من أيلول سبتمبر في بودابست، قال المدير الوطني للأعمال الرسولية البابوية في المشهر الأب تيريماس إن محبة المسيح تجمعنا، وسلط الضوء في الوقت نفسه على شعار الطفولة المرسلة الأطفال يساعدون الأطفال. وكما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء، تخللت اللقاء السنوي للطفولة المرسلة في المجر الذي عقد يوم السبت الماضي 26 من أيلول سبتمبر في بودابست كلمة للأمينة العامة للعمل الرسولي البابوي للطفولة المرسلة الأخت إيناس باولو ألبينو، سلطت الضوء فيها على شعار هذا اللقاء محبة المسيح تجمعنا، وشجعت على مواصلة العمل الإرسالي وعيش روحانية العمل البابوي للطفولة المرسلة بفرح. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في 25 من شهر كانون الثاني يناير الفائت نشرت رسالة قداسة البابا لون 14 بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي 100 المرتقب الاحتفال به 18 من شهر تشرين الأول أكتوبر 2026. وتحمل الرسالة عنوان واحد في المسيح متحدون في الرسالة. ويستهل قداسة البابا لون 14 رسالته بمناسبة الاحتفال باليوم الإرسالي العالمي 100 18 من شهر تشرين الأول أكتوبر، مسلطا الضوء على الذكرى المئوية لليوم الإرسالي العالمي الذي أسسه البابا بيوس 11 وتحديدا في 1926. ويحث قداسة البابا لون 14 في رسالته بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي 100 المرتقب الاحتفال به 18 من تشرين الأول أكتوبر 2026، يحث على الاستمرار في مسيرة الرسالة بفرح وحماسة في الروح القدس. يحتفل باليوم الإرسالي العالمي كل عام في 1 ما قبل الأخير من شهر تشرين الأول أكتوبر، هذا وفي 1 من شهر حزيران يونيو الفائت استقبل قداسة البابا لون 14 في القصر الرسولي في الفاتيكان المشاركين في أعمال الجمعية العامة للأعمال الرسولية البابوية. ووجه الأب الأقدس كلمة للمناسبة ذكر فيها بالاحتفال هذا العام بالذكرى المئوية لليوم الإرسالي العالمي تحت عنوان واحد في المسيح متحدون في الرسالة. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: في ختام زيارته الرسولية إلى فرنسا التي امتدت 4 أيام وشملت باريس ولورد وميتس، وصف البابا لاون 14 الرحلة بأنها غنية بالكثير من البركات، بل أنها بدت له في بعض لحظاتها أشبه بالمعجزات، ولا سيما في لورد حيث اختبر عن قرب قوة حضور الله في حياة المرضى والمتألمين والمسنين وذوي الإعاقة والمهمشين. وقال إن ما رأه هناك أظهر له كيف تستطيع النعمة أن تلمس القلوب وتغير الحياة وتعيد إلى الإنسان كرامته. وفي حديثه إلى نحو 80 صحفيا كانوا يرافقونه على متن الطائرة في رحلة العودة من ماتس إلى روما، شكر البابا ممثلي وسائل الإعلام على عملهم خلال الأيام الأربعة، مشيرا إلى كثافة البرنامج، وقال إنه شعر شخصيا بأنه مبارك جدا لأنه أتيح له أن يزور فرنسا، وبصورة خاصة أن يلتقي الشباب ويشجعهم. وتوقف البابا لاون 14 عند اللقاء الذي جمعه في ملعب فرنسا ب80,000 شاب، معتبرا أن ما ميز ذلك المساء كان الحماس والفرح والرجاء الذي عبر عنه الشباب. وقال إنهم في الوقت عينه تلقوا هم أيضا هذا الرجاء ليتمكنوا من نقله إلى الآخرين. ومن هذا المنطلق رأى أن الزيارة كانت فرصة للكنيسة لكي تصغي إلى الأسئلة التي يحملها الأشخاص وتعلن الإنجيل في قلب التحديات التي تواجه المجتمعات الأوروبية. وفي رده حول سؤال حول الاعتداءات الجنسية داخل الكنيسة، ولا سيما بعد لقائه 7 من الضحايا، أوضح البابا أنه طلب منهم أن يساعدوه في نقل استعداده واستعداد الكنيسة إلى جميع الضحايا للاستماع إليهم ومرافقتهم في طريق الشفاء، مع الاعتراف بالألم العميق الذي تركته الاعتداءات في حياتهم. وأوضح أن عددا من الضحايا تحدثوا عن الطابع المنهجي للاعتداءات، لكنه فضل شخصيا استخدام تعبير أكثر تمييزا، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات الكنسية تصرفت في بعض الحالات بطريقة مسيئة بوصفها نظاما أو مؤسسة، وشدد على أن الاعتداء الجنسي هو قبل كل شيء مشكلة إنسانية، لكنه عندما يقع داخل الكنيسة يكتسب بعدا إضافيا، لأن حياة الإنسان الإيمانية قد تجرح بعمق، بل قد تدمر أحيانا. ومن هنا أكد أن الكنيسة تتحمل مسؤولية خاصة في مرافقة الضحايا ومساعدتهم على السير نحو الشفاء، معتبرا أن الاعتراف بالمسؤولية لا ينفصل عن ضرورة توفير مسار حقيقي للاستماع والمرافقة واستعادة الكرامة. وتناول البابا أيضا قضية نهاية الحياة في ضوء النقاش الذي تشهده فرنسا وعدد من البلدان الأوروبية حول القوانين المتعلقة بالمساعدة على الموت والقتل الرحيم، وأوضح أن حديثه عن الدفاع عن الحياة لا يعني تدخل الكنيسة في السياسة أو تجاوز مبدأ الفصل بين الكنيسة والدولة. وأشار إلى أن الكنيسة عندما تتحدث عن الحياة أو عن قضايا التعليم الاجتماعي لا تمارس السياسة، بل تسعى إلى تطبيق الإنجيل على حياة الإنسان. وقال إنه ذهب إلى فرنسا أساساً لكي يكرز بالإنجيل ويعلن البشرى السارة، مستشهداً بكلمات يسوع المسيح: أنا الطريق والحق والحياة. وأكد أن الدفاع عن الحياة هو مبدأ راسخ في تعليم الكنيسة، وأن النقاش حول نهاية الحياة يتطلب النظر إلى قيمة الإنسان حتى في المرض والإعاقة والألم. وفي لورد بحسب البابا يكتشف كثيرون أن حياتهم تبقى ذات معنى مهما كانت ظروفهم، وأن الكنيسة تريد أن تكون قريبة منهم وأن تؤكد قيمة الحياة وكرامة كل إنسان. ومن القضايا الاجتماعية التي حضرت في المؤتمر الصحفي أزمة السكن في ظل ارتفاع تكاليف المساكن والمضاربات العقارية التي تدفع كثيرا من الأشخاص ولا سيما الشباب والمسنين إلى فقدان القدرة على تأمين منزل. وردا على سؤال حول حالة امرأة مسنة وذات إعاقة أخرجت من منزلها في مدريد بعد عدم قدرتها على دفع الإيجار، قال البابا ليون الرابع عشر إنه لا يعرف تفاصيل القضية، لكنه رأى فيها مثالاً على ضرورة البحث عن حلول أكثر عدالة، ودعا إلى تعاون الجيران والرعاية والأبرشيات والدولة، متسائلاً كيف يمكن لنظام اجتماعي أن يسمح بوصول شخص مسن فضلاً عن كونه من ذوي الإعاقة إلى مثل هذا الوضع. وقال إن مشكلة السكن لا تستطيع رعية أو أبرشية أو الكنيسة وحدها حلها، لأنها تحتاج إلى معالجة أوسع، داعياً السلطات والقادة السياسيين إلى البحث في الأسباب البنيوية للأزمة وعدم الاكتفاء بالتدخل عند وقوع حالات الطوارئ. وكانت الحرب في أوكرانيا وضرورة العودة إلى طريق الحوار من أبرز الملفات التي تناولها البابا، وعاد التأكيد على مبادئ العقيدة الاجتماعية للكنيسة الرافضة للعنف والكراهية والتسلح المتزايد، محذراً من أخطار استمرار الاستثمار في الصناعة العسكرية في وقت لا تزال فيه شعوب كثيرة تعاني الجوع ونقص المساكن والبطالة. وقال إن زيادة الإنفاق على الأسلحة لا تؤدي إلا إلى تصعيد التوتر، بينما المطلوب هو البحث عن مسار آخر يقوم على الحوار والمفاوضات. وأكد أن الكنيسة تحاول باستمرار تشجيع القادة في روسيا وأوكرانيا وسائر البلدان على الجلوس معا والبحث عن سبل لحل الخلافات بدل استمرار الحرب. وفي هذا السياق شدد البابا ليون الرابع عشر على أن دعوة الكنيسة إلى الحوار لا تعني أنها تستطيع إجبار الأطراف على التفاوض، لكنه أكد أن رسالتها تقتضي الاستمرار في رفع الصوت والدعوة إلى السلام وإعلان الإنجيل حتى عندما يبدو الطريق صعبا أو محدود النتائج. أما الذكاء الاصطناعي فكان من الملفات التي أثارت اهتماما خاصا في حديث البابا، الذي أكد أنه لا يشعر بالذعر، لكنه شدد في الوقت عينه على ضرورة أخذ تحذيرات عدد من الخبراء والمتخصصين على محمل الجد، ورأى أن المخاطر المحتملة لهذه التكنولوجيا لا ينبغي التقليل منها أو تجاهلها، داعيا إلى حوار يجمع القادة السياسيين وقادة شركات التكنولوجيا والمنظمات الاجتماعية والخبراء من أجل دراسة ما يحدث حاليا وما يمكن أن يحدث مستقبلا. وأشار البابا إلى أن الكرسي الرسولي قد أنشأ لجنة خاصة بالذكاء الاصطناعي بهدف تنسيق دراسة هذه التكنولوجيا واستخداماتها والنظر في فوائدها ومخاطرها، كما لفت إلى أن صدور الرسالة العامة الإنسانية الرائعة فتح الباب أمام اتصالات كثيرة مع أشخاص مهتمين بهذه القضايا، وأكد أن المطلوب هو مواصلة الحوار والبحث عن ضوابط تضمن ألا يصل الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة يستطيع فيها تدمير البشرية أو إقصاء الإنسان من القرارات التي تمس حياته ومستقبله. ومع ذلك عبر عن تفاؤل حذر، معتبرا أن هناك عددا كافيا من الأشخاص المستعدين للتعامل مع القضية بجدية وبعيدا عن صراعات النفوذ والمنافسة على من يسبق إلى تطوير التكنولوجيا. وفيما يتعلق بألمانيا قال البابا إنه تلقى دعوة لزيارتها وأنه يأمل أن يتمكن من القيام بذلك، لكنه أوضح أن لا برنامج محددا لهذه الزيارة حتى الآن، وأن الرحلة الوحيدة المحددة حاليا للعام المقبل هي مشاركته في اليوم العالمي للشباب في كوريا. وردا على الحديث عن تراجع أعداد المؤمنين في ألمانيا وصعود الأحزاب والتيارات المتطرفة، استعاد البابا تجربة فرنسا خلال الأيام الأربعة، مشيرا إلى أن الحديث عن تراجع الكنيسة قيل في الماضي أيضا عن فرنسا، لكن ما شاهده خلال زيارته أظهر وجود أشخاص كثيرين ما زالوا يبحثون عن الإيمان ويعيشونه، وأكد أنه يأمل في مواصلة العمل مع قادة الكنائس في ألمانيا وفي البحث عن طرق للاستجابة للتحديات التي تواجه المجتمع والكنيسة هناك. كما أشار البابا إلى ضرورة دراسة العلاقة المحتملة بين صعود بعض الجماعات اليمينية المتطرفة وبعض أشكال التدين، موضحاً أن قادة الكنيسة الكاثوليكية والبروتستانتية في ألمانيا أكدوا أن توظيف المسيحية لتبرير الكراهية والانقسام لا يمثل تعبيراً أصيلاً عن الإيمان المسيحي. وشدد البابا في المقابل على أن قيم الإنجيل تقوم

0: بل انطلاقا من الإنجيل والقيم التي ترى فيها طريقا لخدمة الإنسان والسلام والرجاء.
1: وجه الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان دعوة إلى المجتمع الدولي لإعادة بناء الثقة من خلال الحوار والعدالة واحترام القانون الدولي وليس باللجوء إلى القوة، وذلك خلال كلمته يوم 26 من أيلول سبتمبر في المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ونقل الكاردينال تحيات البابا لاون 14 موضحا أن شعار هذا العام إعادة بناء الثقة إدارة التحول منظمة أمم المتحدة في خدمة الجميع يمثل إملاء أخلاقيا وسياسيا عاجلا. وأكد الكاردينال بارولين أن أي مؤسسة دولية بغض النظر عن أطرها القانونية تحتاج إلى الثقة المتبادلة بين أعضائها لتكون فعالة، مشيرة إلى أن هذه الثقة تتغذى أيضا بالالتزام بصون الكرامة الإنسانية. وشدد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان على مواقف البابا المتكررة بشأن السلام والعدالة والحقيقة كمبادئ أساسية للدبلوماسية، كما ذكر بدعوة البابا لاون 14 للانتقال من ثقافة القوة إلى ثقافة تفاوض حقيقي ويصبح فيها الحوار والدبلوماسية الوسيلتين الطبيعيتين لحل النزاعات، وأوضح أن السلام ليس مجرد كلمة سلبية بل يتطلب الحقيقة والعدالة، ويجب أن يبنى من خلال جهود صبورة تهدف إلى إقامة علاقات عادلة داخل الأمم وفيما بينها. ورأى الكاردينال أن التفاوتات والإقصاء وانتهاكات حقوق الإنسان وعدم الاعتراف بالآخرين كإخوة وأخوات هي العوامل التي تسهم في نشوب النزاعات. بناء عليه حث على بذل جهود متجددة لنزع السلاح، مؤكدا أن المخاوف المشروعة المتعلقة بالدفاع الوطني لا ينبغي أن تتحول إلى سباق للتسلح. وركز جانب كبير من الكلمة على التحول التكنولوجي ولا سيما الذكاء الاصطناعي، وأشار أمين السر إلى أنه في عصر يواجه خطر تقليص الإنسان إلى مجرد مستهلك أو بيانات أو أدهات، يصر البابا على أن الشخص البشري يظل هو المقياس لكل تقدم. وسلط بارولين الضوء على القضايا الأخلاقية التي تطرحها أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، مشددا على أن المسؤولية استخدام القوة لا يمكن نقلها إلى الآلات ولا يمكن تفويضها لعمليات غامضة أو مؤتمتة، بل يجب أن تظل تحت سيطرة بشرية فاعلة وواعية ومسؤولة. وأضاف أن الكرسي الرسولي يدعم إطارا دوليا ينظم سباق التسلح التكنولوجي مع ضمان المسألة وحماية المدنيين، إذ يجب أن تحترم التكنولوجيا أسبقية الشخص البشري، مما يتيح للضمير والحرية الإنسانيين توجيه التطور التكنولوجي وتحديد حدوده. كما تناول الكاردينال بارولين عدة نزاعات قائمة مطالبا بالوقف الفوري للأعمال العدائية والعودة إلى الخيار الدبلوماسي. ففيما يتعلق بأوكرانيا ذكر أنه بعد أكثر من 4 سنوات من الحرب لا يزال عدد الضحايا في ارتفاع، مؤكدا أن السلام لا يمكن تأجيله وأن السلاح يجب أن يسكت والقصف يجب أن تتوقف، داعيا إلى دعم وقف إطلاق النار فوري وكامل وفعال. أما بخصوص الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فقد جدد الكرسي الرسولي دعوته لإنهاء العنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية. كما عرب الكاردينال عن قلقه إزاء الأزمة الإنسانية في غزة، مشيرا إلى الدمار الشامل والنزوح الجماعي والنقص الحاد في الموارد، حيث وحث المجتمع الدولي على العمل للوصول إلى حل الدولتين من أجل تحقيق سلام عادل ودائم. وتطرق أيضا إلى النزاعات والأزمات الإنسانية في منطقة الخليج وميانمار والسودان وجنوب السودان والصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق وفنزويلا وهايتي ومناطق أخرى، مناشدا مرارا وتكرارا تغليب الحوار والمساعدات الإنسانية والمصالحة واحترام الكرامة الإنسانية. وبالعودة إلى موضوع الجمعية العامة، قرر الكاردينال بارولين بأن الدبلوماسية متعددة الأطراف تمر بأزمة مما يستدعي تعاونا دوليا متجددا، وأضاف أن أزمة العمل متعددة الأطراف لا تقلل من أهميته، مشددا على ضرورة وجود الإرادة للدفاع عن العدالة بدلا من اللجوء إلى العنف، والدفاع عن سيادة القانون بدلا من الخضوع للهيمنة، واختيار السلام بدلا من الدمار.
2: في ظل تصاعد أعداد النازحين قسرا حول العالم، تحيي الكنيسة اليوم العالمي للمهاجر واللاجئ للسنة 12 بعد 100 تحت عنوان حتى واحد من هؤلاء الأطفال، في دعوة إلى تسليط الضوء على الأطفال الذين يعيشون تجربة الهجرة أو الفرار، والتأكيد على أن حماية الطفل وكرامته يجب أن تتقدم على أي حسابات أو اعتبارات أخرى. في رسالته بهذه المناسبة يشدد البابا

0: لون الرابع عشر على أن الإنجيل يدعو إلى عدم إجراء الحسابات عندما يتعلق الأمر بالإنسان، مؤكدا أن كل طفل وكل إنسان لديه كرامة. ويرى الحبر الأعظم أن التعامل مع طفل مهاجر يستدعي عملا من الإنسانية والإيمان، لأن الإنسان يستطيع من خلال الطفل أن يستقبل المسيح ويلتقي به. ويشير البابا إلى أن الأطفال المهاجرين واللاجئين يكونون غالبا أكثر عرضة للاختفاء من أنظار المجتمع، خصوصا عندما يكونون من دون بالغين قادرين على حمايتهم ومساندتهم. ومن هنا يؤكد ضرورة معالجة الأسباب التي تدفعهم إلى الفرار من بلدانهم الأصلية، وفي مقدمتها الحروب والفقر والعنف والكوارث البيئية، إلى جانب توفير الحماية والاستقبال لهم في بلدان العبور والوصول. وجدد الحبر الأعظم مؤخرا دعوته إلى تحمل المسؤولية المشتركة تجاه هؤلاء الأطفال، مؤكدا أن الجميع معنيون بحياتهم وأنهم بحاجة إلى أن يكونوا دائما موضع حماية ومساعدة. وتأتي هذه الدعوات في وقت تظهر فيه الأرقام حجم الأزمة العالمية، فوفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تجاوز عدد الأشخاص الذين نزحوا قسرا حول العالم 117 مليون شخص، أي ما يعادل نحو شخص واحد من كل 70 شخصا على كوكب الأرض. ويشكل الأطفال قرابة 40% من هؤلاء اللاجئين، ما يعني أنهم يتحملون عبئا يفوق نسبتهم من إجمالي السكان. وخلال ندوة نظمتها هذا الأسبوع دائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة ضمن الحملة الخاصة باليوم العالمي للمهاجر واللاجئ، شدد ديلان كوربيت المدير التنفيذي لمعهد الأمل الذي يعمل على الحدود بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، شدد على أن الأطفال يتحملون جزءا غير متناسب من تداعيات النزوح والهجرة. وهذه الأرقام لا تتحدث عن ظاهرة مجردة، بل عن أشخاص اقتلعوا من بلدانهم ومنازلهم، فمن السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أوكرانيا وأفغانستان، ومن مناطق الشرق الأوسط التي أنهكتها الصراعات والحروب وصولا إلى ميانمار. يواصل ملايين الأشخاص الفرار بحثا عن الأمان، هربا من الحروب والفقر والعنف والكوارث البيئية. في هذا السياق يذكر لون الرابع عشر بأن المهاجرين ليسوا مجرد أرقام أو ملفات، بل هم أشخاص لديهم عائلات ومنازل تركوها خلفهم، ولديهم أحلام لا يحق لأحد أن يحتقرها. وكان البابا قد أكد هذه الفكرة خلال زيارته إلى إسبانيا في حزيران يوليو الماضي، في لقاء مع مهاجرين في ميناء أرجو بيكن في جزيرة غران كاناري.
1: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.